أنظر إليك يا أوتنابشتيم، ملامحك ليست غريبة عني، أنا مثلك وأنت مثلي، قل لي كيف فزت بالخلود؟ يا جلجامش، سأكشف لك عن سر من أسرار الآلهة. أنت تعرف شرباك مدينة الإلهية، على شاطئ الفرات حين قررت الآلهة العظيمة إنزال الطوفان بالبشر، نقل إلي إيا الخبر سراً.

يا ساكن شرباك قم ابني سفينة اترك مالك انشد الحياة ادخل السفينة.

لم يقدر أحد أن يرى صاحبه، حتى الآلهة ابتعدت صاعدة إلى السماء. ستة أيام وستة ليال غطى الطوفان البلاد، وفي اليوم السابع فتحت قوة، تطلعت فإذا بالمياه انحسرت والناس استحالوا إلى طين. اجتمعت كافة الآلهة ومنحتني الحياة الأبدية، أما الآن فمن سيجمع لك جميع الآلهة حتى تجد سر الحياة الذي تسعى وراءه؟

الهامش وقد أعياك السفر، ماذا أعطيك فتعود إلى بلادك؟ سأفضي إليك بشيء خفي فأخبرك عن نبتة أشواكها تخز يديك كما تفعل الوردة، بها يستعيد الإنسان شبابه. اندفع جلجامش اقتلع النبتة ليحملها معه إلى مدينته، وفي طريق عودته رأى بئرا، وإذ نزل يغتسل بمائها شمت حية عبير النبتة تسللت من جحرها واختطفتها، وللحال نزعت جلدها القديم وعادت شابة من جديد. بكى جلجامش جهوده الضائعة، دموعه انهمرت على خديه، لمن يا أورشنابي تعبت يدايا، سفحت دم قلبي، لم أفز بالنعمة حتى

نسافر في الجوع في الورد نحو الحصاد. ينبغي أن نسافر أن نستريح تحت قوس